0: Kiai Haji Azhar Qawim. Sebelumnya tak lupa untuk kita berniat itikaf, berniat untuk menuntut ilmu selama berada di masjid ini, dan bersama untuk kita simak kepada Kiai Haji Azhar Qawim. Disilakan sallu ala Nabi Muhammad.
1: Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qadda qadhilati fa'adhirni ya Allah. Ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baytihi ajma'in wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minan khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masayihina wa mu'allimina wa ustadina wa nakhusu khususan ala Syekh Shihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haytami wa ala Syekh Zainuddin bin Ali al-Ma'bari wa ala Haji Mahrus Halim wa nakhusu khususan ala jami'i ashabil badri syaulillahi lana wa lahumul fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا.

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحانه.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabbi da'wati taqwati wassalatil qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته بذلك. لكن في الرواية البيهقي أن تنبهت إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة، لا يأبى أن يتلقى شفاعتي في يوم القيامة.

أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين أستغفر الله.

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ورباته تعالى تتعب صلى الله عليه وسلم استوى اعتجل صوت صفوفك متراسل سد الخلق عند تسمية من تمام الصلاة رفت كان صفنا نرسكا
0: الله أكبر
1: إن الصلاة ونسك ومحيا ومامات لله أشهد لك على ذلك من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

0: الأحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: تحيات مباركة. السلام عليك يا النبي والمؤمن. السلام عليك والمؤمن. أن الله لأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين.
0: الله أكبر. سامع.

0: اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله سيدنا ابراهيم وعلى اله سيدنا ابراهيم وعلى اله سيدنا ابراهيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله.

لا إله إلا الله ولا شريك له مكان يحيى ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا شريك له مكان يحيى ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا شريك له مكان يحيى ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الكل الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام أدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه وما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلى أن ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهما كما ربيانا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله

الدين والمؤمنات. الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أفضل الله منكم.

كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سو صفوفكم فإن تصويت ومن إقامة الصلاة رحمكم الله لرزق رفت كوصل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى الله تعالى صلي فرض العشاء أربع ركعات مسلم تعدادني
2: الله أكبر
1: الله أكبر كبير والحمد لله كثير سبحان الله بكرة وصلاة
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت

Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayghlibun. Fi bid'i sinin lillahi al-amr min qabl wa min ba'd wa yawma idhi yafrahu al-mu'minuna bi nasrillah. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض

0: قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الله أكبر.
1: سبحان ربي.
0: الله أكبر.
1: يغفر لي ويرحمني ويرزقني فيني.
0: الله أكبر.

0: وكانوا بها يجحدون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
1: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لداء السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك لا صلاة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
0: الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
0: الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر
1: سبحان ربي
0: الله أكبر
1: ربي اغفر لي وارحمني وارزقني وحدني وخلفني
0: الله أكبر
1: سبحان ربي
0: الله أكبر
1: التحيات المباركة الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك ورحمة الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل
0: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
1: استغفر الله
0: اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يا أهل السلام فحين ربنا السلام ودخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعالي في ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلينا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله

0: Subhanallah, subhanallah, alladhi wa bihamdih, Subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والصحة والسلامة علينا وعلى والدينا وأصلح لنا في ذريتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شقرات الموت والنجاة من النار والعفو عند حساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين.
0: استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم.

0: إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم أحي القلوب فتحي وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب فتحي وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا حي يا قيوم أحي القلوب فتحي وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة واسعة يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة واسعة يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة واسعة يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول يا الله بها يا الله بها يا الله بغفران الذنوب يا الله بها يا الله بها يا الله بغفران الذنوب الله بها يا الله بها يا الله بغفران الذنوب الفاتحة أمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بحق الحسن وأخي وجده وأبيه وأمه وبنيه نجنا من الغم الذي نحن فيه يا حي يا قيوم نسألك أن تنور قلوبنا بنور معرفتك اللهم بحق الحسن وأخي وجده وأبيه وأمه وبنيه نجنا من الغم الذي نحن فيه يا حي يا قيوم نسألك أن تنور قلوبنا بنور معرفتك اللهم بحق الحسن وأخي وجده وأبيه وأمه وبنيه نجنا من الغم الذي نحن فيه يا حي يا قيوم نسألك أن تنور قلوبنا بنور معرفتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد الله محمد الدعوة لتاب محمد وثم قم المحمل الذي وعدته إنك لا تخلني عنه بسم الله العظيم بسم الله العظيم بسم الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سووا صفوفكم للصلاة رحمكم الله سووا صفوفكم للصلاة رحمكم الله rapatkan luruskan صف أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الذي رب اجعل مقيم الصلاة من ذرة ربنا وقبل دعاء إلهي عندما أقصر الأذان بسم الله الرحمن الرحيم صلي فرض الصبح ركعتين أداء إماما لله تعالى الله

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية.

وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاوية فيها عين جارية

مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر وإن أعوذ بك من عذابك.

حسابهم حساب يسير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى.

يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية, ناصية كاذبة خاطئة, فليدع ناديه, سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله أكبر, الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت, وتولنا فيمن توليت, وبارك لنا فيما أعطيت, وقنا برحمتك شر ما قضيت. فإنه تقضي ولا يقضى عليك, فإنه وليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعالى, لك الحمد على ما قضيت. ونستغفرك ونتوب إليك. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين, وافتح لنا فإنك خير الفاتحين, واغفر لنا فإنك خير الغافرين, وارحمنا فإنك خير الراحمين, وارزقنا فإنك خير الرازقين, واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك يا نبي. أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمدا رسول الله. صلى الله على سيدنا العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم اشرع. صلى الله العظيم, صلى الله العظيم, صلى الله العظيم, الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد, يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد, يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد, يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد, يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد, يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له,
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام يعود السلام فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعالى ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر واسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم أعن على ذكرك وشكرك حسن عبادتك إلهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم وبحمده دائما الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرا وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الآخر وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا اسم سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا الله العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اجعلنا صبورا واجعلنا شكورا واجعلنا في عيننا صغيرا وفي عيون الناس كبيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبين الخيرات رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم سيدنا محمد اللهم استر مدى سيدنا محمد اللهم اجبر مدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم سيدنا محمد اللهم استر مدى سيدنا محمد اللهم اجبر مدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم سيدنا محمد اللهم استر مدى سيدنا محمد اللهم اجبر مدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم سيدنا محمد اللهم استر مدى سيدنا محمد اللهم اجبر مدى سيدنا محمد اللهم اصلح مدى سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن نعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت وإليك النشور بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بك الفاتحة وسر الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا مولى عباده ويغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء فاشر والمنكر والسويب المختلفات والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة من بلدان المسلمين عامة إنك على ما تشاء قدير ارحمنا يا الله يا الراحمين ارحمنا يا الله يا الراحمين ارحمنا يا الله يا الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma tahiyyatun fiha salam. Akhiru da'wahum alhamdulillahil alamin. صلى الله على المؤمنين والمؤمنات صلى الله عليه والمؤمنين والمؤمنات صلى الله عليه والمؤمنين والمؤمنات صلى الله عليه والمؤمنين والمؤمنات صلى الله عليه والمؤمنين والمؤمنات صلى الله عليه والمؤمنين والمؤمنات صلى الله عليه والمؤمنين والمؤمنات صلى الله عليه والمؤمنين والمؤمنات صلى الله عليه والمؤمنين والمؤمنات صلى الله عليه والمؤمنين والمؤمنات صلى الله عليه وللمؤمنين والمؤمنات يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة لا